موجني داير عم يسرح حر الحرب يلبي تحارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم